النيشون ات ماسك رومسيكو اغريك مي اي عاصمة تريكني ناتو ومسرل دن بي فيروس تيست هيد بول من دا